وسلم سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.